يتصورتوا لرانسكر سيلو ديني نفسن لوخو لرانسكر يتصورتوا لرانسكر سيلو ديني نفسن لوخو لرانسكر.